مفتاح الباب مفتاح الباب مخبى بروحي الواسع طيري يا طيور طيري ولا تخافي فوق غروب غروب الشمس

أشط الشمس الدافية أشط الشمس الغافية والطيور الخايفة تطير يا طيور لا تخافي طيري فوق غروب الشمس الدافية.